كاري باغا توش نات كابيتاي تشاش لي خانا برفان ماتشاس هانتوشات صبر دفان رماسي كما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمسا لافاسك موبايا بتسي كانو غي بيسخ ما فتعادو تشمو تسوكنك برانيت صنا ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك تبو سكوندر تو كرست خاصتي تاش لابيت نختر ليف ما تندر

غدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا برفان ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكو نويت خبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برانيت سانا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت